فوت علي رح نهار ورح منبالي حب اشتيح البس الزي سبحت نخاف كنشوف خيالي سبحت نخاف من حب الشي

نسيت افكار مكبشه في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

الكاس نرقص الدوحة الحقوق ردوفون إما إن إددوني تتكبرت في اللزق إصنترو نغيت ألات

حبتي لدجميل نقرتنا حكيه ضع ربي هيقع على خير حنقري دي ذكر ضع اي غس في الدن واش نبدا دي ذكي فرا اين اتقنتك وانا اوين ايقزك تسننتني اقمنا حنكي اياويكي ديا الملكة لدرنا قلينتي ويت تريد فلتي بالأروح يا أخي دكتي يا حرى الله أخي كنت صبر.

تحت سيدي ربي تايرينو في كينوس كيفت غسي غيكا كينوس كيخ نسرس كينوس وزيد يا يوفا أنا مسمرت سيلا جعنا سيور ياد الأيوف يا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايام زيت تسواني الشيت تنحد وجري اي غير فربي تكري تاريس قال انت اضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندي وغنى

العيون نحيو الأشجارات اللي قورنا نسعى غي توقوع في سر اللي بلاد قور يا غي التسانو تشدر زونجي سيزري السيف إيجان وإن غازا واتنا المحب تطال

تغني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم